0: صلى الله على محمد.
1: صلي عليه.
2: صلوا على النبي محمد.
3: Iwa dendeng ono iwa sepangan.

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة.